شلون للوف أبوس بيد شبوف سليت بسم دالوفت شمك شنيت أنا الدوفت دبلوشت فن ونصر شبوف.